من يغوص البحر الأحمر فلا يلحق مداه، والبحر يذيب ما كل رجل يعصره، والخوي لا من بدالك لا تخيب له رجعه، وذيابه لو بدت ما تحقق لك نجاه، كلهم ما ينفعونك.

0: What do you think about us?
1: نحن مجانين. تعال معي حبيبي.
0: Make me a high.
1: أستطيع أن أرقص العربية.